فتايس مالان ورتداستا ناقا وابدغان قياس أكامين شواء تنفنو يوفان ألي كدام بانبا غايا كنتوفان تاقناس غايا ميركي مصرا في القادقة تاقنا التازول لا شنات بابا ميرا فانتليت يا مراب دينيسا ميد بلبلة دي تها كوفا مي مصر نرى بتهزي يلم وايلا ننما ويقوك كالوا عشغول طاقيت ورتتين كورا إلا غر موسى راسلين تنقدرا طنة تسميدا غزل كونك Well,